خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم ماشي سانتوشات برضه فانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك مو بيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صورت الدرك تبقى

ريك باغا دوش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هندوش نات بورد فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تيكا باي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت سلنا ما موتر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.